0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Kini kami lanjutkan kembali dinamika olahraga.
2: Siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.